0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله يا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا
2: الراديو
1: الحارة؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟

أنتم تسمعون أمجد و تيدي بيرز بيكنيك مباشر. أنتم تسمعون أمجد و تيدي بيرز بيكنيك مباشر. أنتم تسمعون أمجد و تيدي بيرز بيكنيك مباشر.

تسمعوا راديو الحارة وأجا وقت أحلى ستات أحلى موسيقى الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون مختارات مزوئة وجميلة لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.